0: شوف لك اللي كده مثلا كده مثلا سادي كده مثلا تبص الصبح شوف لك السماء النور ما زي الكرابان ولا شيء مثل شو موريتانيا بيجي معاهم بس اللي جايزين أنا غادي أعطيه واحد هذا واحد
1: ¿Tú qué radio escuchas? Yo, Vive Radio. ¿Vive Radio? ¡Sí! ¡Vive Radio! ¡Vive Radio!